تقدر ماشي لي فك هي دراس السنتر الشغلانين وروين هي دراس السنتر الشغلانين إلا كود التلان كود وانغري مطروين قاس لك الشغلين تهردن تنكلت ما شق في مسلم انكلت ما شق مشي جالين